0: عملية اول حملية
1: اه
0: معني هايدي معني نهر هايدي معني
1: هايدي
0: معني نهر هايدي
1: اه
0: جا تانبا لوس لوغو لوس لوغو اه اه معني امتي اكلبو تايون ليا معني نتا بايبو نو تاي كايليا معني هايدي معني نهر هايدي.